0: مولاي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فآذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخوان في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puja dan puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertatap muka, duduk bersimpuh, mengkaji qala Allah wa qala Rasul. Di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita di antara orang-orang yang sibuk akan dunianya, yang mengejar dunia tanpa henti. Allah mesti memberikan taufik kepada kita untuk bisa duduk bersimpuh, belajar qala Allah wa qala Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu majlis di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mempelajari serta membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji bersama, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali pasti turun ketenangan pada mereka. Wa huffathum wa ghasyathumur rahmah, kaum tersebut akan diliputi rahmat dan kasih sayang Allah tabarak wa taala. Wa huffat malaikah, malaikat pun turun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut nama-nama mereka, ya, di indahu, yakni

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia